0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሰላምተና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት ሓደ ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወናር ስሪቃነ ጳጳሳት የመበል 14 ዕለት 30 መስከረም ዝለገስዎ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ዝለገስዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብምክንያት ዝኽሪ መበል 15 ዓመት ኣዋጅ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብን ምውላእ ግብረ ሽበራን ቅዱስቲ መንበር ኣብዚ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ የኔታ ኤንቶኒ ኤክፖ ዘስምዖ መደረ ናይ መወዳእታ ፀብጻብ ናይ ሲኖዶስ ሽማግለ ሕገ ቀኖና ኣብዚ ምልክት ቶክ አንዲ አርእስታት ዘተኮረ ከምዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባት ወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታና ይብፅሓኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግረይና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ብዛዕባ እቲ ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 28 መስከረም ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዘካየድዎ ናይ ቀረባ እዋን ሃዋርያዊ ዑደቶም ኣመልኪቶም እተፈላለየ ጉሉሕ ነጥብታት ብምዝካር ዳግም ልደት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣስተንቲኖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ረቡዕ ዕለት 30 መስከረም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካፈልዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ ካቴድራል ኖተርዳምን እቲ ዘሕለፎ ዘሕዝን ፍጻሜ ንዘኪሮም ብምሳሌያዊ መንገዲ ነቲ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞውን ብርሃን ክኾኖ ከም ዝኽኣለ ገሊፆም ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 28 መስከረም ናብ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ዘካየዱ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ናብ ከተማታት ፓሪስን ሉርድስን ኣብ ሰበይን ምብራቅ ፈረንሳ እትርከብ ከተማ መድስን በጽሑ። ኣብቲ ዘካየድዎ ምብጻሕ ምስ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ መንእሰያት ኣብ ሓደ ናይ ስፖርት ሜዳ ተራኸቡ። ኣብ ኩሉ ደረጃታት ዕድመ ወዲ ሰብ ንህይወት ምክልኻል ኣድላይ ምዃኑ እውን ኣጉልሑ። ኣብ ኤውሮጳን ኣብ መላእ ዓለምን ሰላም ክሰፍን ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣብታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሃዋርያዊ ጉዕዞኦም ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ባዚሊካ ኖተርዳም ጸሎት ዘሰርካ ኣዕረጉ። እዚ ባዚሊካ እዚ ኣብ ወርሒ መያዝያ 2019 ብምኽንያት ባርዕ ሓዊ ዝዓነወ እሞ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2024 እንደገና ዝተኸፍተ እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ንኹሎም እቶም ሃንጎፋ ኢሎም እተቐበልዎምን ኣብ መደብ ጸሎት ተሳተፉን ኣመስጊኖም። እዚ ዳግመ ልደት ናይዚ ካቴድራል ንብምሉኡ ሃዋርያዊ ጉዕዞኦምን ንመጻኢ ከምጽኦ ዝኽእል ፍረታትን ንኽንርዳእ ብኸመይ ከም ዝሕግዘና እውን ኣጉልሑ። እቲ ኣብ ኖተርዳም ዘጋጠመ ባርዕ ሓውን እቲ ስዒቡ ዝመጸ ዳግመ ህንጸትን ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዘለዓዓለ ወሲኾም ገለጹ። ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያንን መንግስትን ህዝባዊ ትካላትን ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ናይ ምትሕብባር ኣብነት ከዓ እዩ ዝነበረ። ልክሲ ግብረ ሰናይን ኣበርክቶ ክኢላታትን ሰብ ጥበብን ሰራሕተይናታትን ብዝበለጸ ንምጥቃም ድማ ሓጊዙ ይበሉ። እዚ ንሓባራዊ ረብሓ ዝተገብረ ውህደት ንትካላት ፖለቲካውን ማሕበራውን ሓይልታት ከምኡውን ንኹሎም እቶም ሲቪላውን ቁጠባውን ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ልሙድ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። ነዚ መልእኽቲ እዚ ምስ ሰበ ስልጣን ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባን ኣብቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዩኔስኮ ኣብ ዘቕረብዎ መደረን ከም ዘመሓላለፍዎ እውን ገሊፆም። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትሕብባር እተመስረተ መሰረታዊ መለክዒ ክብሪ ወዲ ሰብ ኮይኑ እዩ ዝረኸብዎ። ኣብ መንጎቲ ኣብ ኖተርዳም ዝዓረገ ጸሎት ዘሰርክን ከምኡውን ድሕሪ ሓጺር እዋን ምስ 80,000 ዝኾኑ መንእሰያት ኣብ ናይ ስፖርት ሜዳ ፓሪስ ዘዕረግዎ ጸሎተንዋምን ዘይርሳዕ ናይ ጸሎት ምንቅስቓሳት ከም እተኻየደ መስኪሮም። ክልተ ምሉእ ብምሉእ እተፈላለዩ ቦታታት ግን ከዓ ክልተ ተመሳሰልቲ ፍጻሜታት ኮይኖም ዳርጋ ብመንፈሳዊ መዳይ ሓድነት ዘለዎም እዮም ዝነበሩ። እንታይ እዩ ዘጣምሮም? እታ ቤተ ክርስቲያን ብእምኒ ወይ ብስሚንቶ ዝቆመት ዘይኮነትስ በቶም ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እተፈቕሩ ሰባት ዝቆመት ክንዲ ዝኾነት እያ። እቲ ናይ ስፖርት ሜዳ ብሓድሽ ወለዶ ሃገረ ፈረንሳይ መሊኡ ነበረ። ብምኽንያት ዕድሚኦም ዘይኮነስ ብምኽንያት መንፈሶም ከምኡውን ናይ ልብን እምነትን ነጻነትን ሓድሽ ወለዶ ፈረንሳይ ከም ዝነበሩ ኸዓ ገሊጾም። እቲ ዝዝምርን ዝጭድርን ግን ከዓ ስቕታን ጽሞናን ከምኡውን ንሓቅን ፍቕርን ሃረር ዝብል ልቢ ዝገልጽ ኣቓልቦን ስምዒታውን ገጽ ከም ዝነበረ ብምምልካት ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ እቲ መደብ ጸሎተንዋም ዓብዪ ምልክት ተስፋ እዩ ዝነበረ ብምባል መስኪሮም። ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዚ እውን ተመሳሳሊ ተስፋ እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ሰባት በብመዓልቱ ንኽብሪ ደቂ ሰብ ብፍቕሪ ንምግልጋል ዝውፈይሉ ማይሶም በኪታ ዝበሃል ማእከል ስደተይናታት ኣብ ዝገበርዎ ምብጻሕ እተራእየ ተስፋ እውን እዩ ዝነበረ። كالي ملكت تحدسو أبز قرب عمتاتا فرنسا كترو منا وسخ زخير زلو حدست تتم اقتمان سياتن عبيتن يوزن بره عبتي عب كتما باريس زكاير زلو ناي كللاو قبا اي سينودوس أخيبا بمستافوون التبابعوهم عبتي عب ماكل كرعات كتما باريس زركا بياسا بالاس ديلا كونكورد شو عتمي تشيح مزخونو مؤمنان نزعرق ومسوات قداسيون زكيروم الزيد ما مؤمنان نتوري قدانا أفينو ديلا تشامبس إليسي كسا أرك داترين فينز بتصح قدانا ملي أمو كم زنبرو بعد ناقو تيزكرو أب أوان كدوس قربان سب كدوس قربان كقبل كعالي بز خمز دم ما أب كل بوتا تزرقيحو نبربلو الزينا يحق إي داق مهنساتيو داق مهنسات تابي تخرستيان بعمالا دنت كدس دنجل ماريام إما أملاق تراي كركب زكال دم ما يوزنبرا كبلوون وسيخو مسكرو بدحر الزير سالي كان باباسات نابتي ناب كتما لوردت زكايد ونقدت ملس بمبال مقدس سلطاني فقري بيلوم بمسواعن كموون ناب كالاي كفال هواريو قعزوهم ناب لوردس ناب تهبو بيت مقدس كدس دنجل ماريام كمزباتحو ازنتو عب لوردس قويتا بحاليوت النونا كدس دنجل ماريام نخلوم نقاديان بفلاي كانتهم بسقان منفسن زحممو نايتس فان داق ملدتن ملختي يمحل الفبلو بجهدو كرقاقص عز دل ملختي انتهاليو نفس وكف سبعوي هوات عب زخونا يخون كونتات ولاون عب عزيو دخماتوون كي ترفه زي قهز كبرو يعقب بسبعوي رحرحن بحاجز سنفلتتن كاب سقاي ناس اكخوونن كحقازني قبا بلو بتوساخون مسكو جلا قدايات عمس عزكايد واركبو ونذكرو عباو دما نخالوت قدايات فقادو من ناي بيتا خرستيان دليتن كغلصو كحقزوهم حاتتوهم نتي ابهيواتهم زورة دسقاي كردون كموون مهسايتين مكلخال كعيون كحقزوهم التبابعوهم عبلوردس رسالي كانبا باسات عبتباب معالتو عب بيتا مقدس زكايد نايشم عام براح سن اسرعاتن سلوتا مقصريان تساتفهم تمالي دما أب أوان حفشاوي أستمرو تمرتا خرستوس نزتا ساتفو إيطالياويانن جرمناويانن أبزا محلالفو قال سلامتان محسنتان أبزا تمت ورح تكمتي من تسلام صلو تمقص أريامس اللاي أدلاي مخوانو آتري روم تزاربو أمو داتار سليك أنا باباسات نابتي بخالاي وقع عالم زعان وزوبا فرنسان أوروبان ناب كتما متسز قبر ومبصح كمون بزعبا سالساين نايمو داتان كفال هواريا وقعزوم تغيسوم مجلسة كافلو نتحادك هابتون مسرتي حبرة أوروبا زخونة روبرت شومان بمتقاس مبزحتو هيواتو أب كتما متس زحلفن دحركا لاي وقع عالم سلام زسفحفحن كم زنبرة مسكرو زمناوي تي أوروبا برقس دحرتو وقع زسعبو عنوات كم وطن سلام متانيات وليدا اتي أب كتما باريس أبزركا بازيليكا نوتردام زقات أما بارحاوي أب كالاي وقع عالم ني أوروبا زقات أما كونتيو زمسل زنبرة كنبل نخيل أوروبا دما أبتي أب منغو هزبتات زلو ديموكراسن حدنتن حوونتن التمسرطة بكريستياناو مبقول زقلز داقم توليدايا لومي وين انتخونة أب زمسرطن بزا قدا سينا هيوات دامنيو اتووطن أوروبا أب زيادة عالم لخاوي مدرخ كتحدس زخ إلايو زنبرة أب زمدايزي أب منغو هايمانوتات زقبر زتن زر الرباطن أقدا سنت كم زلو وون تغيسوم مستوكل تتفلالي هايمانوتات أب كتما متس زكايد واخيبا بمزكاروين ناي كتما متس زعوعيد نمزر رابن سلامن كم زختموون قليزوم بزعبا كالاي وقع عالم نتوم قوانقوات عليان ززاربو مؤمنان أب زقربو وقال سلامتان محسنتان أب زحالف سنبت إلا تسران شوعات تمسكرم أب بولونيا بشحن تشعات تميتن أربعان أربعتن بوتهدرات نازد تقتلو سلست سماعتات كهنات بسنناوم كمتاووجون تغيسوم زوما قلقلتا أملاخ زقبرو زلع على مسواتي أب ززمن الزين زلو كريستيان مؤمنان بفلاي أب أوام فتنا أب قونا حواتو منحاتو من دون خبلو تبعات يرئي كبلو مسكرو نتي عالم هيوات من انتخط ركب زبل جرحو نايت هواريا وقعزوهم بمزكار اتي زكايدو هواريا وقعزو بزوحن نبارن فرا كم زمتس تسفا بمقبار مسكرنتو مزازمو
0: رسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعته اب مزعزمي على سلاسة مسكرم زقربوني على تربع عفشاس نمروت مرتا كريستوس نبار السلام مسرطات كان برزخ الك ان عنازر لو توفاين نتطراي مخوان بمزخ خار اب ايتيوبيا زبا تقراي كل موغنات تصابعتات دو كبلو تصاوعيته كم زقربون اصعبهم اون رسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعته بعمي قصد كفتا اب ايتيوبيا زبا تقراين اب قربابتي كبابتات عفارن امحارن داقماي تصابعتات زيتا لا على بعميق سكفتا يكتاتلوا كم زلو دحرز لقصو حفشا استمروا تمرتا كريستوس بمحبار نزيس عوائت نبتوم ابتقجت نزيس هاتفو زلو وقنات كاقربو نخلوم وقنات ما قد زات اخمار صول باول منا اقرب ادك او قجت نساقم يقاد دودا عمبر فتسيمو اي فتحون ايو اسر موت انواتن كيمتان ايو ززر كان عنا زمالو او ثم دوت راي ايو ننبار السلام مسارات كان برزخ البيلا محبر سب عالم كلو سبعو حاجزات نهز تتعقامو كاقرب لقسن واناوي عبركتو او كاقرب زلوم تسفا كم زقالت وزينا فاتيكان افليتو كونتات تكرعي كابقزينا بقزي واترزمالعو ناخونا يخيير كم زلون ابزحالو فساعتات كابكل التشعن اسران كساع كل التشعن اسران كل التان عمتا محلتك اند بوليتيكا وحايلي اتزوبع زخونا هزبا ويان حرنا تكرعي من سسراويت ايتيوبيا زي تواق ابزو وانزي ابسمن اثيوبيا تغراين ابغروبا بتكبابت عفارن امحارن مالت تكازا معرب تغراي ابكباب ولك ايت ابدوب كل العفار كومون ابزت فلالي كبابت امحارا بركت زبلو غونصتات مهلاو ايو زنكر كوزروز موتو غنا بناصا كرغاغص ايكا علم بمسال سرايت اثيوبيا توغات حيلتاتن يقرب مهلاون علم حقوف دوب البو محبر حخايم كم صبصبو اب منغ 20 كلتن إسران حمشت المسكرم لعلي 400 وقوعات نب أبايت تحكمنا كورومن اللاماتان كاتو انكالوو كالوت 300 أب سمينعوم معرابة تقراي سحولن شيران أب أبايت تحكمنا كمزاعتو انكفلات أبتي بسنكي تقجتات زيوز تحاسي كبابتات سباو حاجزات المقرابات سقام قويني قد سل ألو بزوحات سرقاتات كوارت انكالوو أب زوبع سمين مربا بمراخبتات ملبو ملو تقواريت سلزولو سرحتيناتات رديئت تعارتاتم كوها هدو كمزاي كعالو يفلت ببوليتيكوم مداي منغست إثيوبيا نقربت حقر إرترا نتقاوم تحيلتات تدقف على انكبل كغسسن كالو منغست إرترا دما أبو مبرراخ عمد زخوان يخون إيد كم زيبلو بطر كم زغلاتسان زي كم زيلون كالو حبرات أوروبا نتي كونتات ببوليتيكاوي يخون بوتهاد دراو مداي بغلتو فنا تبلاشو يخيير كم زلو بمقلاتس اتين مالا زوبا كحمزخ الانكبل زغلاتسو داقماي مجمارة تغيجت داون مبعال زعلما كنتوف سنميراوي كلي اور كبن سب اون سغم تتات كتاكبر مخانو يحبر ناي سينوروس شماغل لغودات حقا قنونا ناي مو داتا تصبصب تكمتي كلتشان اسران كلتن تكمت كلتشان اسران اربعتن عمت محرات بغل تحفشو غوب ايتات سينوروس باباسات ابزكايدو ايو مسارات اب حقيق انونا لاتينايت بيتا كريستيان من محياش كغبر حساب يقرب ناي سينوروس شماغل لغودات حقا قنونا ناي مو داتا تصبصب بيت صفت سينوروس تحاتيمو وقع او كم زخونن ني سينوروس نمغل غالز تمسرتن اي سينوروس شماغل لغودات حقا قنونا مسناي دست ممبر على بيت صفات حقاوي سندات بمسمو مع وجيت مسرح سينوروس كلتشان سران حادن كلتشان سران اربعة عامة محرات مسرات بمقبار زعي كوينو اتو سند كم زحبرو دي شما قلق قدات حقا كانونا كاب مسرح سينوروس زوات تيولوجياون سنة عقلسياون رديتات بخمينا بكونونا وسرعاتات كترقوم كم زق اللي نمونلايز عامة كوينو سالس دانا اكزي ارماسات فاليون ايو ابحاد سير قزي نتي حجز الله حقي ابجبوت كونتات ناتقاهد انكالو ني عقل سعوي هوات بقصبات كدقف سخيل من حياشات حساب يقرب زوم امامتات زي عام ارقستي نايتي ابناي ماكلايك زي وطن اتتلمي كابتي مسرح سينوروس زوغلوحو دليتات زناقالة مسك العوي اقبابن مزمل كوتوم نايك دس ممبر لعلوات ابايت تصحفت بامت حبابارن بحدش ممرحتات ويمكلخال نايتوم درو اب قبرزلو كاللي زخيلو حيالو مدايات ينتصر اب مود داعتا اب نوويح قزينتي زغلق الاتيولوجياون سنة عقلسياون رديئتات مأنتي كالتقالل نغلتيو حقا قنونا مالت لاتيناون مبراقاون حقا قنونا بسفيح كخلص يحسب اتلو مستحات متصبصب نحقا قنوناتات مبراق اويانا بيتا كريستيان زملكات فريش ما قلس لست مصراتا نحقا لاتينة راي زملكات ايو ابحت سير وان كتكبر زقبو قوم ناي حقي امامتات يقرب بفلاي زي ام قدات ابوش تعود بيتا كريستيان او محدا حوي سودك تبعتين لك نستين على موين مؤمنان أب بيت كريستيان بقعاتن بخلاتهم أب بيت فتاتن حلافنتن أقل قلوتهم ناي مفتسام عقمهم ዝምልከት ሕገ ቀኖናታት መመሕያሻት ብዓይነ ሲኖዳውነትን ፍሉያት ኣባይቲ ምክርን ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤታትን ዝምልከት ዝተወሰኑ ቀኖናታት ምኽላስን እዚኦም ድማ ኣብ መንጎ ከባብያዊ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ምትሕብባር ሓላፍነት ዝስከሙ ኣቕለሳውያን ኣካላት እዮም ከምኡ እውን ኣሳታፊ ኣካላት ናይ ኣሳተፊ መዳያቶምን ልኡካን ወንጌላዊ ዝንባለ ኦምን ንምሕያል ምምሕያሻት ምግባር ካብ 2ሓፈሻ ጉባኤታት ሲኖዶስ ጳጳሳት ማለት ጥቅምቲ 223 ጥቅምቲ 224 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ነቲ ዝተፈፀመ ስራሕን ዝተፈረየ ሰነዳትን ብምትንታን ብምፅናዕን ክሳብ እቲ ብጉባኤ 224 ዓመተ ምሕረት ዝፀደቐ ናይ መወዳእታ ሰነድ ሓዊሱ ሽማግለ ጉዳያት ሕገ ቀኖና ናይ መወዳእታ ሰነድ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ 224 ዓመተ ምሕረት ሓፈሻ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ናይ መወዳእታ ሰነድ ሕጡብ ብፅሑፍ 671 677 ከም ዝመርመረን እዞም ሕጡብ ፅሑፋት እዚኣቶም ንማዕረ ክብሪ ምእመናን ኣብ ህዝበ እግዚኣብሔር ዘመልክቱ ኮይኖም እዚ ማዕርነት እዚ ብሕጋዊ መገዲ ኣብ ዓቕሚ ዓለማውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብታ ብቑዓትን ክኢላታትን ዝኾኑሉ ቤተ ክርስትያን ስልጣንን ሓላፍነትን ኣገልግሎትን ንምፍፃም ዘስዕቦን ኣብ መዳይ ቤተ ክርስትያናዊ ማሕደራ ሓዊሱ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ሕገ ቀኖና ጉዳያት ዝምልከት ሽማግለ ሲኖዶስ ሕገ ቀኖና ኣንቀጽ 145 204 208 212 228 230 275 476 483 749 1112 1421 1425 ምግምጋም ግቡእ ኮይኑ ከም ዝረኸቡን እዚ ከዓ ንሕገ ቀኖና ምስ ትምህርቲ ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ዝተካየደ ሲኖዶስ ጳጳሳት ዝሰማማዕ መጥታን ክኸውን እዩ ሽማግለ ጉዳያት ሕገ ቀኖና ከም ዝረኸቦ ኣብ መብዛሕትኡ እዋን እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ህሉ ሕጋዊ ስርዓት ድሮ ንዓለማውያን ሰባት ጎኒ ጎኒ ጓሶት ኣብ ቤተ ክርስትያናዊ ሓባራዊ ሓላፍነት ዘጠቃልል ተራን ዕማማትን ዝያዳ ኣፍልጦን ምሻምን እኩሉ መሳርሕታት ከም ዘለዎ ኣስተውዒሉ ይኹን እምበር እዞም መሳርሕታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ግብሪ ዘይውዕሉ ኮይኖም ሓደሓደ ግዜ እውን ዝያዳ ተበፃሕትን ውፅኢታውያንን ንክኾኑ ዝሓየለ ስርዓታዊ ምርግጋፅ የድልዮም እዩ እቶም እማመታት ንገለ መዳያት ሕገ ቀኖና ምስቲ ሲኖዶስ ዝሓቦ ውሳኔታት ብዛዕባ ገለ እዋናዊ ቁርፅን ኣገባባትን ምትሕግጋዝ ዓለማውያን ኣብ ተልእኮ ቤተ ክርስትያን ንምስማዕ ዝዓለሙ እዮም ብፍላይ ዘገድስ ኣብ መንጎ ጓሶትን ካልኦት ኣባላት ምእመናንን ዘሎ መዳይ ናይ ሲኖዳዊ ምስትውዓልን ተወፋይነትን እዩ ኣብ ምግምጋም ድሌታት ጉስነትን ንዓቕለሳውያን ኣብያተ ፅሕፈት ምድላውን ብዝምልከት ብመሰረት እቲ ሕጂ ዘሎ ኩላዊ ስልጣናዊ ትምህርቲ ንሲኖዳውነት ከም ናይ ቤተ ክርስትያን ብንባሬ ዘሎ ባህሪ ዝህቦ ኣቃልቦ ንሲኖዶስ ብዛዕባ ሲኖዳውነት ብምፅምባል ቤተ ክርስትያን ንኩሎም ምእመናን ኣብ መስርሕ መማያ ዝሳተፈትሉ ትምህርቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንምዕማቕን ንምቕባልን ዝዓለመ እዩ ኣብ ትርጉምን ኣተገባብራ ሕጊ ኩሎም ምእመናን ምክሪ ምቕባልን እቲ ዘሎ ስርዓታት ምግምጋም የድሊ እዚ ድማ ብመንፅር ሓድሽ ርድኢትን ዝተቀየረ ኩነታትን ኣብ ዝተወሰኑ ሕጋዊ ድንጋጌታትን ኣድላይ ምምሕያሽ ከስዕብ ይኽእል እዩ ብመንፅር ሲኖዳውነት ክኽለሱ ዘለዎም ፍሉያት ጉባኤታትን ኣብያተ ምክርን ጳጳሳትን ሕገ ቀኖና ብዝምልከት ኩሎም ኣባላት ህዝበ እግዚኣብሄር ኣብ ሓደ ፍሉይ ጉባኤ ክሳተፉ ዝኽእልሉ ተኽእሎ ብማዕረ ናይ ኣባላት ብመሰል ከምኡ እውን ነቲ ዝተዋሕቦም ናይ ምምክኻር ድምፂ ጥራሕ ዝብል ደረት ምውጋድ ብመንፅር ሲኖዳውነት ዝተሓስቡ ምህዞታት እዮም ንመላእ ቤተ ክርስትያን ዝምነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ዓመት ኣብያተ ምክሪ ክካየድ ዝብል ሓድሽ ድንጋገ ዳግማይ ሂወት ንምሃብ ክሕግዝ ይግባእ ንኤጲስቆጶሳ ጉባኤታት ዝዓበየ ስልጣን ዝወሃቦ ናይ መንበረ ጵጵስና ጉባኤታት ስልጣን ቅድስቲ መንበር ምስጢረ ተክሊል ኣብ ምክትታል ዘገልግሉ ዓለማውያን ኣብ ምሻም ዘለዋ ተሳትፎ ብምእላይን ቅድስቲ መንበር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት መልሲ እንተዘይሂባ ንተግባራት ናይ ሓደ ጉባኤ ቅኑዕነት ዝብል ግምት ብምትእትታዊ እዩ ኣብ መወዳእታ ገለ ሓደስቲ ኣብነታት እንታይነትን ተራን ተሓጋገዝቲ ጳጳሳ ጳጳሳት ንምንጻር ዝፅዕሩ ኮይኖም ኣበርክቶ ሊቅ ጳጳሳት ንምዕባይ ድማ ኣብ ናይ ጉባኤታትን ኣባይቲ ምክርን ጳጳሳት ዝሕቆፉ ሽማግለ ምሻሞም ይሕሰብ ሰርሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል ናይ ትፅብጻብ እቲ ናይ መወዳእታ ሰነድ መገድታት ተልእኮ ወንጌል ለውጢ ንምጅማር ኣሳታፊ ኣካላት ምሕዳስ ዘለዎ ህፁፁነት የጉልሕ እዚኣቶም ንኣዋጅ ወንጌልን ምስኡ ምትእስሳር ህወት ህዝበ እግዚኣብሄርን ዝድግፉ ኣካላት እዮም ዕማሞም ድማ ተልእኮ ወንጌል እምበር ውድባዊ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰፍሐ ተሳትፎ ናይ ዝተጠመቑ ቅዋማዊ መልክዕ ሽምግልና ይሓትት ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ከባብያዊት ቤተ ክርስትያን ከምቲ ብሕገ ቀኖና ዝተቐመጠ እዞም ኣካላት እዚኦም ብመሰረት ቀኖናዊ ደረጃ መንፈሳዊ ውህበታት ኣገልግሎትን ብቕዓትን ናይቶም ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ምእመናን ቀዳሞት ናይ ተሳትፎ ቦታታት እዮም ዝተፈላለየ ናይ ሓባር ሓላፍነት ንህያባት ውልቀ ሰባትን ሓባራዊ ውሳነ ዋጋ ይህቦ መስርሕ ሲኖዶስ ናይ ጳጳስ ናይ ጳጳሳት ጉባኤ ወይ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ውሳነ ብቕዓት ኣይወግድን እንታይ ደኣ ንኣበርክቶ ህዝበ እግዚኣብሔር ዘጠቃልል ኮይኑ ነቲ ናይ ሲኖዳውነት ተግባር ናይ ብሓቂ ናይ ሓባር ባህሪ ይህቦ ኣብ ሕገ ቀኖና ቁፅሪ 123 ምምሕያሻት ተገይሩ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ሕጡብ ፅሑፍ 10 ናይቲ ናይ መወዳእታ ሰነድ ዝተገልፀ ንመትከል ተሓታትነት ዝውከስ ሓድሽ ስርዓታት ኣተኣታትዩ ኣሎ
1: ምክትል ዋና ፀሓፊ ሓፈሻዊ ጉዳያት ቅድስቲ መንበርን ኣቦ መንበር ኮሚተ ቁጠባዊ ውሕስነት ቅድስቲ መንበር ክቡር የኔታ ኣንቶኒ ኤክፖ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ 15 ዓመታት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብን ምወላ ግብረ ሽብራን ንምክልኻልን ንምቅላስን ዝወፀ ሕጊ ዘማእከለ ኣህጉራዊ ዋዕላ ዕላማ እዚ ሕጊ እዚ ንገንዘባዊ ንፅሕናን ኣብ ትካላት ዘሎ ተኣማንነትን ንምዕቃብ እዩ ዝነበረ ክብሉ ኣመልከቱ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብን ምወላ ግብረ ሽብራን ንምክልኻልን ንምቅላስን ዝምልከት ናይ መጀመርታ ሕጊ ድሕሪ ምፅዳቑ ድሕሪ 15 ዓመታት ብፍላይ ከኣ ነትና ማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ዓይነት ገንዘባዊ ገበን ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ምዕባለ እዚ ንምዝካር እቲ ዝበለፀ መንገዲ ኣኽብሮቱ ጥራይ ዘይኮነስ እንደገና ብጥንቃቐ ምምርማሩ እውን እዩ ይብሉ እዚ ድማ ናይቲ ምክትል ዋና ፀሓፊ ሓፈሻዊ ጉዳያት ቅድስቲ መንበርን ኣቦ መንበር ኮሚቴ ቁጠባዊ ውሕስነት ቅድስቲ መንበርን ክቡር የኔታ ኣንቶኒ ኤክፖ ዕለት 29 መስከረም ንግሆ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ዘካፈልዎ መደረ ማእከል ኣርእስቲ እዩ ዝነበረ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሉዊስ ዘዶም ኣብ ቅድስቲ መንበርን ቤት ምሕደራ ሃገረ ቫቲካንን ንመጀመርታ ግዜ ፀረ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ዝምልከት ሕግን ኣንጻር ምወላ ግብረ ሽበራ ንምቅላስ ዝዓለመ ሕግን ካብ ዝእወጅ 15 ዓመት ዘርእስቱ ኣህጉራዊ መፅናዕቲ ተኻየደ ኣብ ቁጠባዊ ገበን ሓደስቲ ቴክኖሎጂ እናስፋሕፍሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነዚ ስርዓት እዚ ንምግምጋምን ንምድልዳልን ዝግበር ጻዕርታት ምክያድ ኣድላይ እዩ ዝቕጽሉ 15 ዓመታት ካብቲ ኣብ 2010 ክትግምቶ ዘጸግም ዝነበረ ሓደጋታት ዝዛይድ ከምጽእ እዩ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ እተሓላለኸ ፋይናንስያዊ ቴክኖሎጂ ቅጽበታዊ ዶብ ሰገር ዝግበር ንግዳዊ ምዝውዋር ገንዘብን ከምኡውን ምናባዊ ዝኾነ ንብረት ዘጠቓልል ንጥፈታት ሰብ ዝሰርሖ ኣዝተውዕሎት ከምኡውን ሓድሽ ዓይነት ገንዘባዊ ገበን የጠቓልል ብርግጽ ጽኑዕ ሕግታት የድልየና እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ድልዱል ትካላዊ ኣሰራርሓ ውፅኢታዊ ምትሕብባር ሞያዊ ግምገማታት ቴክኖሎጂያዊ ክእለትን ባህሊ ተሓታትነትን የድልየና እዩ ክብሉ እውን ኣመልከቱ ነቲ ሓድሽ ሕጊ ንምትእትታው ዝነበረ ግዜን ኩነታትን ምኽንያታትን እውን ኣዘኻኸሩ ብዕለት 30 ታሕሳስ 2010 ሕጊ ቁፅሪ 127 ቅድስቲ መንበር ተኣውጁ እዚ ሕጊ እዚ ንዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብን ንምወላ ግብረ ሽበራን ንምክልኻልን ንምቅላስን ናይ መጀመርታ ሓፈሻዊ ሕጋዊ መሰረት ኣቖመ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ነዚ ኣመልኪቶም ናብ ዝምልከተን ትካላት ቅድስቲ መንበር ኣመሓላለፍዎ ኣብ ሓባራዊ ሓላፍነትን ሓባራዊ ተሓታትነትን እተመስረተ ኣብ ኣህጉራዊ ስርዓታት ክሳተፋ እውን ወሰኑ እተሓድሽ ሕጊ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ዝነበረ ዓመታት ቀስ ብቐስ ዝሰፍሐ ሕጋውን ትካላውን መዋቕር ከም ዝማዕበለ እውን እንክገልጹ በብእዋኑ ናይ ወፃኢ ገምጋምን ቀጻሊ ምይይጥን ኣብ ኣህጉራዊ ስርዓት ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንምቅላስ ኣብ ዝግበር ተበግሶታት ምስታፍ ከምኡ ውን እቲ ስዒቡ ተገብረ ተሓድሶታት ምክልኻልን ምቁፅጻርን ፋይናንሳዊ ገምጋማትን ኣህጉራዊ ምትሕብባራትን ኣደልዲልዎ እዩ ክብሉ መስከሩ ምቁፅጻርን ፋይናንሳዊ ምስትውዓልን ኣህጉራዊ ምትሕብባርን ንሰባት ንምዕቋብ ከምኡ ውን ተኣማንነት ንምዕቋብ ዘገልግል ምዃኑ ገለጹ። ከምዚ ዝኣመሰለ ግልፅነት ንነፍሲ ወከፍ ትካል ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ንከም ቅድስቲ መንበርን ሃገረ ቫቲካንን ዝኣመሰላ ንግብረ ሰናይ ወፈያታትን ገንዘብን ዘበርክታ ናይ ምቁፅጻር ሓላፍነት ብሕድሪ ተዋህበን ትካላት ብዝያዳ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ነዘን ትካላት ብሕድሪ ተዋህበ ሃብቲ ካብ ቁጠባዊ መዳይ ንላዕሊ ዋጋ ኣለዎ። ኣብቲ ተመደበሉ ዕላማ ንኽበጽሕን ብኸመይ ከም ዝመሓደርን ንጽሕናን ተኣማንነትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። በዚ መዳይ እዚ ቁጠባዊ ንጽሕና ካብቲ ኣብ ትካላት ዘሎ ተኣማንነት ክፍለ ኣይክእልን እዩ በሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብ2020 ነቲ ማኒቫል ተሰሚየ ናይ ገምጋም ጸረ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ሽልማት ምስ ተቐበሉ ገንዘብ ከገልግል ደኣ እምበር ክገዝእ የብሉን ዝብል መሰረታዊ ስርዓት ከም ዝመስከሩ ብምዝካር እዚ ዓሚቕ ኣገዳስነት ዘለዎ መሰረታዊ ስርዓት ከኣ ኣብቲ ስብኩ ወንጌለ ተሰሚየ ሃዋርያዊ ቅዋሞም ብንጹር ተገሊጹ ከም ዘሎ ኣመልከቱ። ሎሚ ድሕሪ 15 ዓመታት ነቲ ዓብዪ ምዕባለ ኣፍልጦ ክንህበሉ ንኽእል ኢና። እቲ ሕጋዊ መዋቕር ብስለት ረኺቡሎ ተቋማት ድማ ብፍልቀታዊ መንገዲ ማዕቢለን ኣለዋ። ናይ ምቁፅጻርን ምትሕብባርን ሜላታት ከኣ ብዝያዳ እተሃላለኸ ኮይኑሎ ባህላዊ ቁጠባዊ ንጽሕና በብቕሩብ ብትዕግስቲ ብዕዮ ሓጋዚ ኣካልን ብተቆጻጻርን ከምኡ ውን ገምገምቲ ሰበ ስልጣንን ክኢላታት ፋይናንሳዊ ሓበሬታን ኣኽበርቲ ሕግን ደያኑን ተቋማትን እናማዕበለ ይኸይዳሎ ክብሉ እውን መስከሩ። ቅድስቲ መንበር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 በቲ ሓድሽ ዘጽደቕዎ መምርሒ ቁጠባዊ ኣስተውዕሎን ከምኡውን ተቆጻጻሪ ስልጣንን ነዚ ተጸምዶ እዚ ዳግም ኣረጋጊጽዎ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዕለት 25 ሰነ 2026 ብናይ ኢድ ጽሑፍ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ቁጠባውን ገንዘባውን ንጥፈታት ግሉጽነትን ንጽሕናን ተሓታትነትን ኣድላይ ረቋሒታት ናይ ጽቡቕ ምምሕዳርን ንሓባራዊ ረብሓ ዝዓለመን እዩ ብምባል ደጊሞም ገሊጾም። እዚ ድማ ቅድስቲ መንበር ብቐጻሊ ቆራጽነትን ሕጋውን ትካላውን መዋቕር በብቕሩብ ንምድልዳል ዝገበረቶ ቆራጽነት ደጊሞም ኣረጋገጹ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት እዚ መስርሕ እዚ ኣብ መሰረታዊ ስርዓታት ሕጋውነት ግሉፅነት ሚዛናውነት ኣህጉራዊ ምትሕብባርን እተመስረተ ሰፊሕ ስርዓተ ምክልኻልን ምቁፅጻርን ከም ዘማዕብል ገይርዎ እዩ ክብሉ እውን ኣመልከቱ። ብተወሳኺ እውን ንዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብን ንምወላ ግብረ ሽበራን ምስ ፍሕፋሕ ጃምላዊ ቅትለት ዘስዕብ ኣፅዋርን ንምቅላስ ዝሕግዝ ሕግታት በብቕሩብ ከም ዝመሓየሽ ገይርዎ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ኣብ ገንዘባዊ ንጥፈታት ዝሳተፉ ትካላት ጽኑዕ ጥንቃቐ ዝመልኦ ቁፅጽር ከም ዝገብራ ገይርወን ኣሎ። እዚ መስርሕ እዚ ብሓደስቲ መምርሒታት ብኻልእ ደረጃ ንቕድሚት ይስጉም ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ባዕሎም ከም ዝገለጽዎ ግሉጽነት ምልኣት ውሕስነት ከምኡውን ድሕንነትን ናይ ቅድስቲ መንበርን ቤት ምሕደራ ሃገረ ቫቲካንን ንገንዘባዊ ቁጠባውን ስርዓታት ንምምዕባል ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅቡሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።

0: ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቅርብ። ናይ ሎም ዕለት 2 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈኖና ሃር ሰሪካን ጳጳሳት ልምበል 14 ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣገልግሎት ጉዳያት ከባቢ ዘመሓደር ኢጣልያዊ ጉጅለ ትካል ሄራ ዕለት 1 ጥቅምቲ ተቐቢሎም ዘስምዖም ማደረ ሰሪካን ጳጳሳት ልምበል 14 ዕለት 1 ጥቅምቲ ኣብ ሃገር ቫቲካን ምስልኡኽ ዓለም ሓቁ ፌደራላዊ ሉተራናዊ ማሕበር ዘካይድዎ ርክብ ናይ ሰሪካን ጳጳሳት ልምበል 14 ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ጸሎት ሓሳብ ኣብ ናይ ቫቲካን ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ዝርከብ ብቐጥ ቅድስተ ማርያም ዘልውርድ ምእንቲ ሰላም ኣብ ዓለም ዝተካየደ ጸሎት መቁፀርያ ናይ ዓለም ሓቁፍ ሉተራናዊ ፌደራላዊ ማሕበር ዋና ፀሓፊት መጋቤ ዶክተር ኤን ቡርጋርድ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምበል 14 ዕለት 1 ጥቅምቲ ናይቲ ማሕበር ልኡካን ድሕሪ ዘካየዱ ርክብ ንዜና ቫቲካን ዝሃበቶ መግለፂ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካና ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምኦንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታና ይብፅሓኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሩሳሊካነ ጳጳሳት ልምበል 14 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣገልግሎት ጉዳያት ከባቢ ዘመሓደር ኢጣልያዊ ጉጅለ ሄራ ዕለት 1 ጥቅምቲ ተቐቢሎም ኣብ ዝስምዖም ማደረ ነቲ ኣብ ዓለምናን ፀጋታታን ሰፊኑ ዘሎ ተጠቂምካ ምድርባይ ዝብለ ጓሓፋይ ባህሊ ንምብዳሕ ናይ ሓልዮት ባህሊ ምፍጣር ኣገዳሲ ምዃኑ ደጊሞም የቅልሑ። ሩሳሊካነ ጳጳሳት ልምበል 14 ምስ ልኡኽ ናይቲ ኣብ ቫቲካን እውን ዘገልግል ናይ ኢጣልያ ትካል ሕብራ ኣገልግሎት ተቐቢሎም ኣብ ዝስምዖም ማደረ ናይ ዘመና ስነ ምህዳራዊ ብድሆ ብሓቂ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ህፁፅ እዩ ቢሎም ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ነገር ከም ጓሓፍ ካብ ምርኣይ ኣካይዳና ክንቅይርን ዝተፈለየ መገዲ ክንሕዝ ቃል ክንኣቱን የድልየና። ብመሰረቱ እዚ ማለት ኪኖ እቲ ናይ ምህላኽ ኣገባባት ወፂና ናብ ውሱን ፀጋታት ንነብረላ መሬት ክዕቅብ ናብ ዘኽእል ስርዓተ መፍራይ ምስግጋር ማለት እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ጉጅለ ሄራ ኣብ ምጉሓፍ ጓሓፍን ምክፍፋለ ነዳድን ማይን ፀዓትን ዘተኮረ ኢጣልያዊ ትካል ሕብሪ ኣገልግሎት ዕላማኡ ድማ ዘላቕነት ዓንኬላዊ ቁጠባን ምሕላው ከባብን ዝብል ኮይኑ እዚ ትካል ምስ ቤት ምሕደር ሃገር ቫቲካን ስምምዕ ድሕሪ ምኽታም ኣገልግሎት ከባቢ ቫቲካን ኣብ ምምሕዳር ከም ዝርከብን ከባቢ ዝምችእ መጓዓዝያ ብምጥቃም ጓሓፍ ምእካብ ብምግዓዝ ነቲ ጓሓፍ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዘኽእል ዕዮ ዘሳልጥን ኮይኑ ካብ ሚያዝያ 2026 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ምግልጋል ይርከብ። እቲ ጉጅለ ብተወሳኺ ኣብ ኢዮቤል 2025 ዓመተ ምሕረት ብመሰረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስቡህ ኣንተ ዘርእስቲ ዓድማ ኣኽቲ ንፕላስቲክ ዳግመ ምጥቃም ዝምልከት ተበግሶታት ከም ዘበገሰ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምበል 14 ኣብ ዘስምዖም መደረ ነቲ ጉጅለ ንፍጥረት ንምሕላው ዘሎና ሓላፍነት ዳግማይ ከነስምረሉ ዕድል ዝሃበ ብምዃኑ ዝስምዖም ሓጎስ ገሊፆም ኣብ ዓውዲ ዳግመ ምጥቃም ኣብ ቫቲካን ሓዊሱ ንዘሳልጥዎ ዕዮ ብምምስጋን እቲ ጓሓፋይ ባህሊ ብባህሊ ሓልዮት ብዓወት ክንቃወሞ ዝከኣል ምዃኑ ዝምስክር እዩ። እዚ ባህሊ እዚ ኣብ ኣቑሑን ፍርያትን ጥራይ ዝተሓፅር ዘይኮነስ ካብዚኦም ናብ ስራሕ ደቂ ሰባት ካብ ስራሕ ድማ ናብ ሰባት ዝዝርጋሕ እዩ። ብሓቂ ንሕና ኢና ኣብ ዓለም እንነብርን ብውሳኔታትናን ብተግባራትናን ከም ህያብ ኣምላኽ እንሪኦን ኢሎም ሎሚ በቲ ሓደ ወገን ካብ ክፅፅር ወፃእ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ፀጋታት ንዕዘብ ኣሎና። በቲ ካልእ ወገን ድማ ብዙሕ ጓሓፍ ናይ ምምሕዳርን ምጉሓፍን ፀገም እናጋጠመና ይኸይድ ኣሎ። ንፀጋታት እዛ መሬት ዝሕሉ ስርዓት ንምፍጣር ኣብ ኣሰራርሓና ለውጢ ክንገብር ድማ ቅዱስነቶም ፀውዒት ኣቕሪቦም ከምኡ እውን ከም ክርስትያናት መጠን ትእዛዛት ኣምላኽ ዘሎና ብምዃንና ንነብስና ንባህሊ ምብኻን ከነማርኽ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ክንዶኦስ ንፍጥረት ብጥበብ ክንጥቀመሉ ዝተፀዋዕና ኢና እንክብሎ ኣተሓሳሲቦም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝመሃርዎ ቀጥዕታት ዳግመ ምጥቃምን ዓንኬላዊ ምኽርትንን መጻእ ወለዶታት ዘላቂ ሃዋኹ ንምርግጋፅ ፅቡቕ መገዲ እዩ ቢሎም ኣስዒቦም ቤተ ክርስትያን ኣብነት ቅንዕና ክትከውንን ነቲ በዕላ እትእውጆ ኣብ ግብሪ ኣብ ናይ ምውዓል ኪደት ቀዳመይቲ ኣብነት ክትከውን ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። رساليكان باباسات اليوم مبال 14 على اتحاد التكمتي عب حقر فاتيكان مسلوخ على محاكو فدرالا ولترانا ومحبر بمرخاب كريستيان بزعبا كريستوس كمسكرون ابتي كلاو قعزوت اقا كغدسولون يتبابعو رساليكان باباسات اليوم مبال 14 حموس على اتكلتا تكمتي مسوكلت فدرالاوي على محاكو محبر لوتران اب حقر فاتيكان تراخيبهم ابزسمعو مدارة رساليكان باباسات ابزحالو فوحيدة 13 ركب لوترانين كاتوليكين زر ايو منفساون تيولوجياون ابيات ادنيقوم اب مانغو لوتراناويانين كاتوليكاويانين ابيات كريستيان زكايد زلو اهوغراو زتا اب شاد شاي معراف كم زبصح عمل كيتوم بدحرزي رساليكان باباسات لما بال 14 نتي اب كل تشن سران حالن عمت محرات بنفسه رساليكان باباسات فرانشيسكو زتغبر ايكومنا وعد مذكيرم زدما نزخري زانصحن زي تعصف تحساسب زسعرن ايوبيلوم ايكومناو غعزو ناي بيتا كريستيان سينملاو كلي اوركب لممد زي كوناس ناي صغا غعزو ايو اب 79 سممعاتن زي كوناس اب صغا غزي ابيهر ايو زمركوز بيلوم قدسنتهم ني كاتوليكاويانن لوتراويانن نزي غعزو زي كقتصلو دما تبابيعهم اب امنت حواريات اب مستراتن اب اغلغلوتاتن زي تحدث حبرات علما ناي تب وانجل تمارحنا بحبر ان ملالسلو كلنتناوي ناي صغا غعزو ايو إلهم. رساليكان باباسات اليوم مبال 14 كل تشعن سلسة عامة محرات مبال حموشتميت عامة زخري نزازي أوغسبرغ ناي بروتستانت امنتك قوامة كم زخون عمل كيتم اتي كفاف حالة همات زخونة حجي عبكندوقو ناي كريستيان ناب ملؤون زر انحرنات زقرب عم يقى كل انتناو تمكرو الدل كخون اللو بيلم عبيتا كريستيان ناب الزخري كل تشعن سلسة عامة محرات ابزت متالو زلو اوان كلهم كريستيان بفلاي دما ناي تيولوجيا مهورات امرامن لبومن اب كريستوس كقمتو عديمم بعميق توفاينت نملس نبناي حبر صورنا نب امنت قدامي تبيتا كريستيان نتي بحقي كم احواتن احاتن بكريستوس زطرن فنان حوارياون قدمه نوزازين ورشع داغماي كنرخ بوبيلم اب مدم دمتار سليكانا باباسات للمبل 14 كريستوس اب عالمنا قال غوانا كخون يبلون بمبال لوتراناويانن كاتوليكاويانن وانجيل مقواج زبل ابتناي حبرناي تلقو امامنا ككافلو حديمم عالمنا بهواتومن بتكباراتومن نرقصهم زفلتو كلاو مسخاخر كريستوس يدليوا ايو مغنياتو نسوتراي ايو نتيز عموغا حررتا دك سبات كعقب زخئل هياو منشي كم زبلو زينا فاتيكان افليتو كبراتنا كبران سمعتنا إزت كتاثلو زلخم زينا فاتيكان إيو رساليكان باباسات اليوم مبال 14 أب كلاويت بيتا كريستيان ناي ورحد كمتنا يسولد حسابهم ني أقلقلو تتعنا أمرو ستوفي كخوون بمملكات بيتا كريستيان بزيك المفردي كتسمعنا نتهم زساقيو كي قللو كتصنيومن تساوعيت يقربو رساليكان باباسات اليوم مبال 14 مصر رساليكان باباسات نتسألب زبل أرقستين ناي ورحد كمتخل التشعن سران شدشتان عمت محرطنا يسولد حساب ناقل قلوت عنا أمروز بلك خوون أبتي بنعي رسالك أنا باباسات علم لخو مربا بتصولت استدالو ناي مسمع ريت مال أختي بيتا كريستيان نتعنا أمرو أم بدهوتات زقات أمم سبعت تقبال النتن كبرن تصفان زرخبلو كفوت قزاخت كوون يسأليو نايك الدستي ديمفنا تبقى بناي أمروز أقامات الساقي سبعتن ناي أمرو عنا سب مويان كدوس مسلحي زعم نتي وشتاوي عمقات اللبنان حدا حدا قزي ما نمزيري يو سق زبال قسلي نزفلت ناي هوات أملاخ أو كيفهم لو منتهم بدهوتات نتعنا أمرو أمزك عالسو بجنكات تساقطن ويكال حمام أمرو أب بحتو ناز ساقيو أحواتنان أحاتنان أب كرميها نقربهم ألنا انكبلو يسليو رساليكان باباسات المبال 14 كريستيان نزي بزوحات زساق حمام حقو أم زحابلو أواني قريتا يحاتو زدما أبلع الحمام أمرو زلوهم سبات متسلامن أدلون أبركتو زقبر إيو بيلهم بيتا كريستيان كلو سب بوتا زرخبرلو وحس بوتا زسنيون فتسيمو زي قللن بزي مفراد سمعن بزي فرح زقربن محبر سبكت كون دما تسليهم نتهم نايسن أمرو تقنا سب مويان أبالات صدرا همومانن ولنتيناتاتن حويسو اقزي عبيهر حيلن رهر راهن نكهبهم دماء تمحصينهم حليوت تعنى أمره أبهوتن أقلقلوتن محبر سباتنان أبملع بيتا كريستيانان كنحاقوفن كنوحاهدن كنمهار بزود ما هيو ملكتنايتي زي حللن كل قزي زحدسن محراتك خنكوون منفسك سددلنا بزبلت ألوت مال أختم يزعزمو بمسارات اتين عير ساليك أنا باباسات نيتصلت حساب نور حتكمتي زي تصنية كزدوم مقلتي أبملع علم للحال بليون سبات بناي أمرو تقام كمز الساقيون هزبي أبتعنا أمرو زوات وطاعتات جن كبسل اللي عدتعنا كل التميئتاوي تتراي زوك المخانو كمتحبران ناي رسالي كان باباسات عالم لخوم مربب صالات الحلافي إيو سوساوي كهن أبا كريستوبا لفونس بزحات حمام أمرو زقات مم سبات بزعبا زي كزاربو كمزاي كألو ويدما فردن زي مردع إن كمزقات من حبيرام سلزينا كما بيتا كريستيان زي كون النات البناخن كفتن بحبار كنتلن بفلاي دما أبور حتك أمتي نخلو من كومؤون نتم دسن يومن إلام اتي كازدو مقلسي درون همان أمران أبايت صدرا أمن دسن يو كاتوليكاويان قواسوتن تعنى أمرا من عابر تتبابن كمسناتاتن دقفت قجلتاتن زقربو أقل قلوت أون يقول لها أبناي هاجر فاتيكان ناي أتخذت صفرة أبزرك ببعض قدس تماريام الزالورد شعن سلسة ميتن سبات كابزيوم شو عتم إيتهز آنات ألات حادة تكمتي مشات مصر سالي كان باباسات الليون نمبر عصر تربعة بمخوان بحمشتو عون قطات أب مال العالم عمد سكبكع صلوت مقصريام انت سلام داقيموم أب مال العالم حادة مليون هز آنات صلوت مقصريام انت سلام كم زقربون أبزناي حبار صلوت زي نايتم أستات شعن سلسة ميتن بحاجر فاتيكان ناي أتخذ صفرة أبزركب بعطق الاستماريام زلورد أبتا ناي واحد كم تقدامي تمعالتا بستخايدة صلات مغطرة كم زحابرون كاب سباخاتاتن كم سناتاتن أبيات تمهرتن كباب رومازمة وهز آنات مصر سلقان باباسات لما بالعصر تربعت أبحقر فاتيكان أبزركب بعطي الاستماريام زلورد في تتأكيبهم صلات مغطرة كم زراغمون نعلم لخاو الشنخ نايز تبقص وزوكل نفس وكف كابتن حموش تعصر تتات عامتات بزتفل علي قوانقوا زدقم صلات مقصرة أبتي مدببت أليان سبينان أردن جرمنين عربين كمزق عربين إذ صلات مقصرة زي نحادة سامون زيس أن نحتبق قصة زجمر كوينو أكالبو ناي كسلن تصفان هزبطات بعلم درجة سحب إيو دك يوكراينين كل مقدات كناتن أب ليبانوسن سوريان أب قدست ماريتن زركبو أبايت الصدرة أب باكستانين أب ملع عالمين نزركبو كريستيان زسددو أركي أبدبو السودان كما أون أبي كوبان فنزويلا زركبا أبايت الصدران أبتن عمس انجيجتن زركبا حقارات زمع عدوى إيو كاردينال كورت كوخ ناي كريستيان حد نزن نقاقح ناي كدست منبر لعلوعي بيت زحفت هيانت كدمي صلات مغصريا زي تبقصوزي نهز آنات مسماريان بمخان سقاي عالمنا بإيسوس كم تسوه كم زخلو نخفل توزع الدم مخانو عبد اسمعو مدر بمملكات لكع دمتي نايتهم من عشتو نايتهم قزع رئيسهم بأمناتن أحليفهم زهبو ايو أبلب أملاق فلو يتقبالنات زراكب انكبلو أسميرهم أبملو سامون كابلات حالك سعالات شو عدت تقمتي أبمال العالم زركبو محبرة سبات بغانقوان رحق أتنى تفلا اليوم أبزلوت مقصريا مؤنت سلامك حبرو ايو كاردينال كوخ نتيستنس أكريستوس كنستنتنن كلنا فرحن تصلئن نمو داتاك آل كيهلونا حتى تكم زبالو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات لما بل أسر تربعت أبمال أختما كداسنة نايزو تبقسو أسميرهم مسقولعون ولدن كحناتن بمهلاوهم زسمعهم حاقوس قليتهم نتهم حسعانات بمتببع نيسوس ماريام فلي هي بيلمنو كمزلو الزخاخيرهم سلام نخلهم دك عالم فلاي دمانتهم أبكونات أبزر كابول بطاطات أببزحت حقرات عالم زنابرو صلوات موقت سريعة كل سبك صليو زخل صلوات ايو ملكة فقر اون مخانو قليسهم رسالي كان باباسات ني يسوس ابو وسانه هموتات هواتو نسو نبزحات برخانن سلامن ابزم تسعالو اوان كذكروات محتينهم زدما تمكت يسوس ابي يوردانوس ابك انا ابزتخايد مرعا ماينا بوين زقيرلو اواج منغست املاخ اب دبر تابورن كوم اون اتهي زلع على قدس قربان زقاملون زتقالل ايو ني يسوس زدنقو هبت زحبنا بمنبال كمسجنون فتصيمم كيرسعون نخلاتنا بحدنت سلامه كهبنا دما كمتما حصنو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات نهصاناتن ابايت صدران زمحلالو فمل اختي ابز سومونزي ኣብ ሃገር ቫቲካን ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ብዝርከብ በዓቲ ቅድስተ ማርያም ዘለውርድ በይኖም ዘይኮኑስ ዳርጋ ሚልዮን ዝኾኑ ድምፅታት ካብዚ ፀሎት ከም ዝሓብሩ ኣስተብሂሎም 50 ሚልዮን ሰላም ምንዓኺ ኦማርያም ካብ መላእ ዓለምን ብኩሉ ቋንቋን ናብ ሰላም ይድይብ ሰላም ይልምኑ ዓብዪ ፀሎት መቁፀርያ ተፀምቢሮም ንኩለን ኣህጉራትን ህዝብታትን ሃገራትን ሓቂፎም እንክብሉ ኣስሚሮም ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ ዝርከብ በዓቲ ቅድስተ ማርያም ዘለውርድ ብሓባር ፀሎት መቁፀርያ ብምፅላይ ኣብ ዝህልዎ ቦታ ንሰናይ ባሕሪ ንክውፈዩ ቃል ይኣት ከም ዘለዉ ኣዘኻኺሮም ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክፍሊ ትምህርተ ክርስቶስ ምስ ወለዶም ከምኡ እውን ክፃወቱ እንከለዉ ቢሎም ፀሎት ብሰናይ ግብርን ተግባራት ግብረ ሰናይን እውን ክስነ ኣለዎ እንክብሉ ኣብሪሆም ሰላም ድማ በዚ እዩ ዝዓቢ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ
1: ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ተኻየደ ሃይማኖታትን ዲፕሎማስን ዘርስቱ ዋዕላ የንተ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ክርስትያናዊ ሓድነት ዝሓልል ዓለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርትኮኽ ኣብቲ ዋዕላ ድሕሪ ምስታፎም ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነትን ሰላምን ኣብ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ምእንቲ ክሕግዛ ዳግም ሓላፍነት ክወስዳ ከም ዘለወን ንዜና ቫቲካን ኣብ ዘካፈልዎ መግለፂ ኣመልኪቶም። ብቐዳምነት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያንን ኣብ መንጎ ኩለን ኣብያተ ክርስትያንን ሰላም ክንረክብ ኣለና። ኢቁመናዊ ሕብረት ኣብ መንጎ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልያት ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ንኽንነብር ክሕግዘና ይኽእል እዩ ክብሉ ተላብዮም። ክርስትያን ምእመናን ንሰላም ዝገብርዎ ቀዳማይ ኣበርክቶ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ዝያዳ ሓድነትን ሰላምን ንምድላይ ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም። ነዚ ድማ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብቲ ካብ ዕለት 28 ክሳብ ዕለት 30 መስከረም ኣብ ፓላሶ ሳን ካሊስቶ ተኻየደ መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ኣህጉራዊ ማሕበር ፖለቲካዊ ግብረ ሰናይ ሃይማኖታትን ዲፕሎማስን ብዝብል ቅውም ሓሳብ ኣብ እተሳተፍዎ ዋዕላ መስኪሮም። ሃይማኖታት ሰላም ኣብ ምንዳይ እንታይ ከወፍያ ይኽእላ? ዲፕሎማሲ ኸ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ እንታይ ግደ ክህልዎ ይኽእል ዝብል ሕቶታት ብምቕራብ እዘን ሕቶታት እዚኣተን ማእከል ናይ ተተበግሶ ምንባረን ገሊፆም። እቲ ዋዕላ ኣብ ህዝባዊ ህይወት ስነ ምግባራዊ መወከሲ ነጥብታት እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎን ሳይንሳውን ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለታት ከዓ ንሕብረተሰብን መንግስትን ሓድሽ ሕቶታት የበግስ ከም ዘሎ እውን የመላኽት። ኣብ መኽፈት እቲ መደብ ናይቲ ዋዕላ ኣብ ቅድስቲ መንበር ተቐባልነት ዘለዎም ዲፕሎማስያውያን ተወከልትን ኣቦ መንበር ማሕበር ሃይማኖታት ቡድሂስቲ ኢጣልያን ዝኾነት ማርያ ኣንጀላ ፋላን እውን ተረኺቦም ነበሩ። ብፁእ ካርዲናል ኮኽ ብሓደ ግኑን ዝኾነ ምሳሌ ናይ ዛኣህጉር እዮም መግለፂኦም ዝጀመሩ። ሕብረት ኤውሮጳን ትካላቱን ሓበራዊ ዕዳጋን ከምኡ እውን ባጤራ ዩሮን ዝብል ድማ ነበረ። እዚ ወሳነ ዓወት እዚ ብኸፊል ካብቲ ንኣውሮጳ ዘዕነወ ውግኣት ንኸይድገም ካብ ዝገበርዎ ቆራፅነት እተወልደ ወሳነ ዓወት እዩ። መንነት ኤውሮጳ ግን ብቁጠባውን ፖለቲካውን መዋቕር ኣየብቅዕን እዩ። ኣውሮጳ ታሪኻውን መንፈሳውን ባህላውን ክውንነት እውን እያ። እዚ ድማ ነቲ ዘካፈልዎ መደረ መሪ ሓሳብ እዩ ዝነበረ። ኣውሮጳ ብዛዕባ መበቆላ እንተዘይተገዲሳ መጻኢ ክህልዋ ይኽእል ዶ ብምባል ኣብ መንጎተን ባህልን ኣምልኾን ዝብላ ቃላት ዘሎ ምትእስሳር እውን ጠቒሶም። እዚ ከዓ ሎሚ ባህልን ኣምልኾን ከም እተፈላለየ ጌርካ ዝረአ እኳ እንተኾነ ናብቲ ንባህልታት ንምቕራጽ ዝሓገዘ ሃይማኖታዊ መዳይ ኣቓልቦ ከም ዝስሕብ እውን ኣስመሩሉ። መበቆል ኣውሮጳ ንምርዳእ ምሳሌ ናይ ሰለስተ ኽዶታት ብምጥቃስ ሓሳባቶም ኣካፈሉ። ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ኮረብታ ጎልጎታ፣ ኣብ ኣቴንስ ዝርከብ ኩርባ ኣክሮፖሊስ፣ ከምኡውን ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ ኩርባ ካፒቶሊን ክብሉ እውን ጠቐሱ። ኣባኡ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ቅዱስ መጽሓፋዊ ውርሻን ኣተሓሳስባ ግሪኻውያንን ሕጋዊ ልምዲ ሮማውያንን ዘሎ ርክብ የስተንትኑ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ቡንደስታግ ኣብ ዘቕረብዎ መደረ እዚ ፍጻመ እዚ ሓደ ካብቲ መበቆል ባህሊ ኤውሮጳ ከም ምዃኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዝመስከርዎ ሓሳብ እዩ ዝነበረ። ንውርሻ ግሪኻውያን ብምጥቃስ ጽቡቕን ሓቅን ንምርካብ ብዛዕባ ዝግበር ጻዕሪ ኣፍልጦ ሃብሉ። ዲሞክራሲ ኣብ ድሌት ብዙሓት ጥራይ ዘይምርኮስ ሕግን ማዕቀናትን ፍትሕን ከም ዘድልዮ እውን ገለጹ። እምነት ክርስትና ምስ ፍልስፍና ግሪኻውያን ክራኸብን ከሎ ነቲ ርትዓዊ ዝኾነ ናይ ሓቂ ምንዳይ ከም ክፍሊ ናይ ገዛ ርእሱ ታሪኽ ገይሩ ተቐበሎ። ናብ ጥንታዊት ሮማ ምልስ ብምባል ነቲ ሕጋዊ ልምድን ክርስትናን ፖለቲካዊ ስልጣንን ናብ ዝርርብ ናይ ምምጻእ ክእለትን ኣጉልሑ። እዚ ምዕባለታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን መንግስትን ዘሎ ፍልሊ ንክኽበር ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። እዚ ከዓ ንነፃነት ሕልና ኣገዳሲ ክንዲ ዝኾነ ክብሉ እውን ገለጹ። እዚ መበቆል እዚ ካብ ዝሓለፈ ዘመናት ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ። ኣውሮጳ ከዓ ሰለስተ መሰረታዊ ስርዓታት ከተመሓላልፍ ተጸዊዓ ኣላ። بزعب أملاخ ممسكار نخبر سبقاوي أكالن محبراو حلافنتن متباق دمايو دك سبات مسكالوت بزلو ومركب نسانتهم سلزرخبو كم تغللو الكسبات غيرنا كردوهم كم زي كالو ونتماغوتو بزعباتين هيوات دك سب كهلو زقبا أخبروت عميق دخمت كم زلوون أتنكيقوم الزخاء بزعب أهلاو أملاخن أبهزباو هيوات زلو وفلتتن مسمتفاء تتححز مخانو قليزوم مبقول كريستيان او مرنت اوروبا مزكار مالت نبيتا كريستيان فلوي بوتا محتات مالت زي كونس نحادة كفال بحلاوي تاريخ اوروبا افلت ومهابن ابز زمن زي بزعب أهلاو نايتا أحقور محتاتن مالت مخانو قلزو بولوتيكان ديبلوماسن نقدمي تزاسك قمان قدين مركاب كالا ساخلوا عبياتا كريستيان انتا يابركتوخ قبرا كم زخيلا نزب الحطوان كم اللسو دما فلما اقالب اومنا كريستيانا وعلم بمقبار حساباتو ما كافلو اتما بقى سنتبي نتي عبزق زيزي زلو قداي ردي اتاتن فلليهاتن كمون ولتونا كخوون كم زخيل بمزكار عمونغو خلان عبياتا كريستيان سلام اندقنا مركاب ادلاي مخانو قلزو كريستيان ممنان عبتي بزمن قدزي زنبر ركبات تمركي سومت رايوم نحبرة السب حد النتن سلام كنادي كحقزو وزخيلو كبلو عمل كتو يكومنا وقعزو عببينو زعينتو فلليات حد النتن مدلاي زي عقد بحبار ناي منبار تمكرو كقربي خيليو بزمن داي زخا ايوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة هزو سدوو عبتا حد قويتا حد النت مركاب زبل أغوستينو ساوج الروحو نكاتوليكاويت بيتا خرستيانن نيكو مناوي حبرة سبن كموون كمار رأي اوم نسيبيلاو محبرة سبون كيترفة بحبار ناي منبار حلاف النت زمل كد كبلو مقلس يوم دمدمو
0: ناي عالم حق عفلو ترانعو فدرالاو محبروان ناس حافيت مقابي دكتور ان بورغارد مصر سالي كان باباسات اليوم مبل 14 قالت حاله تكمتي نايتو محبر لو كان حرزا كايرو ركب مزينا فاتيكان اب زكايد توك على محتت تركب اب مونغو خليتنا بيتا كريستيان زكايد زلو مسرح ذاته تستنتن رسالي كان باباسات اليوم مبل 14 حموس قالت حاله تكمتي نغوهو بس على محكو فدرال او لوتران محبر لو كان كم تراخبون قدسنتهم ركب كاثوليكن لوتران نبز حالفو 10 عامات بمنفساون تيولوجياون مدعي زعامو قلو أقباب أدناقوتهم كمزغالاتون حدا كابتهم أبتر كبز تساطفو وانا صحفي نايتي عالم حقو فدرالو لطرانو بيتا كريستيان محبرن أب وانجلاويت لطرانويت بيتا كريستيان إستونيا معرقة مقابيز تقبلت دكتور أن بيرغارد بزعبا اتي مس كردوس أبونا رسالي كان باباسات اللي المبال أسر تربع تستخايد ركبن كومو أون ركب كاتوليكن لوترانن سينوداون ناتن أبزمت سعامت زبعال مبال هموش تميت عامت كوامن وزازي أوغسبرغن نزيانا فاتيكان مقلتي هيبا مصر رسالي كان باباسات زقابر كومو ركب كامي كايدو أزي موغ هواهو إيو نيرو نباتيكان كتبات سحممت سع كل قزي باحتا زفتر إيو حدا حدا قزي أكومنو من كسقاس كساب كنداي نقدميت كمز أبز قزي زغن بحقي نأحاتن أحواتن بخرستوس كتبات صحي ممتصق كوينو يسمع عنا كم ترسالي كان باباسات أب مدر أمستقاسوه حموش تميت عمت نزازي أكسنبرغن متسنبال نساقاقر ألونا إز مصرح زي بزعبا إكو مناوي أقمي كم زهلو دما زلوهم تسفا قليزهم نعي بولك أي مصرسالي كان باباسات ليون نكرراخب نخلاي قزي إيو كم ناي المحاكو فدرالو لتران محبر لوغانغن لما جمرتا قزي إيو كلاتنا دما رسالي كان باباسات لما بل عصر تربعته أزيوم تكر أزيوم هلو أزيوم مستوعلا أزيوم كفوتن جرنا إنا نر يوم إلى رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته أبزس معهم مدرة مسرح ذات اللوترانين كاتوليكا نتاقيسهم بزعبا زي انتاك تنقرنا تخيلي كاب شحن تشعاد ميتن سوسان شو حتى عمت محرة تجميرنا مسي كاتوليكايت بيتا كريستيان كل التعاوي ذات أكايدنا اللونا نكايدون اللونا بدحريك هلا ايقو باقي فاتيكان ايو جميرو أبزح جزول معرف دما أبل أعلن زازي أوكسنبرغ حباروي مردد وي حبرو مقلتي كنمة النخ لالو مقدتات نرئي اللونا زنو زازيزي أبمال العالم نزر كبالو تران أبتا كريستيان حق اينا تزاماد نتزلو ايو مبزحت يوكزي كم ناينو زازي سندو كوان تترأي تحستو اوغن أبزوريا قلق ان لحطوطات امنتنا ازدفلاليا أبتا كريستياناتنا أبحاد نممتساء نعملخ بخمي نردو كمي جيرنان يسوس كريستوس نردو تصدقي بخمي نردو نبتا كريستيانك بخمي نردو أبز وانزي كاتوليكايت بيتا كريستيان كابزا كدسا عبس كفتا اتزكايد زغلو مسرح سينودا ونت ايو كدم حجب زعبا ايكو مناو ترقمو كمزي تزاربك افلت ايه اتا كاتوليكايت بيتا كريستيان اون ኣብቲ ሲኖዳውነት ንኽሳተፉ ከም ተዓዘብቲ ብምዕዳማ ኣዝና ኢና ነመስግን። ተሓጋጋዚ ዋና ፀሓፊና ኣብ ኤኩመናዊ ዝምድናታት ጉዳይ ኣብ ካልኣይ ኣኼባ ሲኖዶስ ተረኺቡ እቲ ሙሉእ መስርሕ ክሳብ ክንደይ ንኩሉ ዝሓቁፍ መገዲ ከም ዘቐመጠን ንዓለማውያን ሰባት እውን ከመይ ድምፂ ከም ዝተዋሃቦም ኣዝዩ እወታዊ ጦብላሕታ ሒዙ እዩ ዝተመልሰ። ብዝተወሰነ መልክዑ እቲ ሓቂ ተሳትፎ ዓለማውያን ንሉተራናውያን ሓድሽ ኣይኮነን፣ እዚ ናይ ዘመናት ተመክሮና እዩ። ኣብ ኣመሓደርቲ ኣካላት ቤተ ክርስትያን ድምፂ ዓለማውያን ምሕዋስ እዚ ክፉት ምዃን እዚ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እውን ምርኣይና ግን ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ። ንሕና በንጻሩ ምናልባት ናብቲ ካልእ ኣንፈት ክንስጉም የድልየና ይኸውን። ኣባላት ቤተ ክርስትያናትና ኣባላት ናይ ሓደ ሕብረት ምዃንን ዝያዳ ንቕሓት ከም ዘለዎን ንምርግጋጽ ኣብኡ ብርግጽ ኩለን ርእሰን ዝኽኣላ እየን። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን ከምቲ ንሕና እንብሎ መሰውእን መንበረ ጵጵስናን ሕብረት ኣብ ነንሓደ ሕደን እየን። በቲ መንፅር እዞም ክልተ መስርሓት ጎኒ ንጎኒ ክፉታት ክኾኑ ምርኣይ ኣዝዩ መሳጢ እዩ። ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክልተ ህያባት ሂብኩሞም እንታይ እዮም ነይሮም ስለምንታይ ከ? ሓደ ካብቶም ህያባት መስቀል ሎንድ ዝበሃል እዩ ነይሩ። ኣብ 2016 ዓመተ ምሕረት ተመሊስና ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ሓቢርና ናይ 500 ዓመት ዝኽሪ ተሓድሶ ዘኪርና ነይርና። እቲ ሓበራዊ ዝኽሪ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምሕረት ኣብ ሽወደን ሎንድ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል እዩ ተኻይዱ። ፍሉይ መስቀል ሎንድ ነቲ ፍጻመ ዝተዳለወ ኮይኑ ነዚ ካብ ግጭት ናብ ሕብረት ዝግበር ጉዕዞ ክንቅጽሎ ንኽእል ኢና ብዝብል ተስፋ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ናይቲ መስቀል ቅዳሕ ከም ህያብ ኣቕሪብናሎም ኢና። እቲ ካልኣይ ህያብ ድማ ብካይላ ዝተሰርሐ ጭሓሎ ኮይኑ ምልክት ሮማን ከምኡውን ርግቢት ከም ምልክት ሰላም ዝተነብሮ ናይቲ ኣብ ምብራቅ ኢየሩሳሌም ቤት ሕክምና ኣውጉስታ ቪክቶርያ ንፍልስጤማውያን ህሙማን ዘገልግልን ክንክን መንሽሮ ዝህብን ዳርጋ ካብተን ካልኦት ኣብያተ ሕክምና ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ፍልስጤማውያን ኣገልግሎት ዝህብ እንኮ ቤት ሕክምና ዝርከበሉ ስፍራ ብዘሎ ተማሃሮ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ዝተሰርሐ እዩ ትብል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነውና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነው ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።